بين مشواري الأول بالخمسينات ومشواري اليوم رحلة عمر، وهالعمر هو مشواري الفني، مشوار ما وقف يوم. يعني أنا بنت هالعمر وطلت اليوم نتيجة لكل هالعمر.

روحا من الماء في جسم من الصفر مؤلف بلطيف الحسن والنظر مستعبر لم يعد عن طرفي سكن ولم يبت من ذوي ضغن على حذري له على الظهر أشفار محجرة ومقلة دمعها جار على قدري تنشان له حركات في أسافله كأنها حركات الماء في الشجر في أعاليها حسبان مفصلة للناظرين يعني الناظرين للناظرين بلا دم ولا فكرية إذا بكى دار في أحشائه

حافي المسير وإن لم يبكي لم يدر. مترجم من مواقيت يخبرنا عنها فيوجد فيها صادق الخبر. تقطع به الخمس في وقت المشروب وإن غطى على الشمس ستر الغيم والمطر.

سهرت لأسباب تؤرقني، عرفت مقدار ما أبقى من السهر محدد كل الميقات تخيله. ذو التخير للأسفار والحضر ومخرج لك بالأجزاء ألطفها من النهار ومن قوس الليل في السحر، نتيجة العلم والتفكير صورتها. يا حبذا بدع الأفكار في السور.

مسامير عطرف الأصابع طابت قماش بالتم صريخ ساكت وسند صاخب واقع أضرب من كوبيس الطفولة الصبح للقهوة والتأمل ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب الصبح للصلاة والتخطيط طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو ولا نبض بلا أرض ما في بيت بلا نفس ما في ضحية بلا مجرم بلا مستعمر ما في قفص وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة مرتاحين لولا شرش السخرية عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته إدراك النفس مثل الزيتونة لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها تصفي الماي تحت زروعها قبل ما تكبر وتعطي ولا نبض بلا أرض ما في بيت بلا نفس ما في ضحية بلا مجرم بلا مستعمر ما في قفص شعشعت عتمة والشمس مطفية واقع أضرب من كوبيس الطفولة